0: قائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Алты сағат 22 минут. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір икінді намаз уақыты.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hazır vaqtımız 8 saat 35 minut oqşam namazı oqılan. Nəlgi minutlarda dostlar, Bulgar radiosu.
2: Qızlarga rahim etigiz. 15-ci, 16-ci, 17-ci.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем спрашивают.